0: ممكن يعني سيمون سلسلة فيلم نيجي كوك نسونا ما نها أرو يجي بقصة هندي فيلم نيجي ترانكو كما تنادن صوغ من صوم يبهي يلون بو نها دا أو جلدو نسيما دي ليست يسنوني وضعت كبا بيوت بارات دي پروغرام كوك نسونا ما نجين أرو جلدو لبسنس تيسنوني كو چت بجي هندي كو بورانكو أرو چت مينيت بونغ أو إنجليس كو بورانكو بك نسونا ما نجين يان أغس واني تورا
1: सुन रहे थे ये वादा रहा इस फिल्म से ही गाना गुलशन बाबरा के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।